تمام الساعة الرابعة من بعد نزول هذا المراس سيدة سيدة المعونة على السفر قبل الاستعراض قبل الكسر وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساء